عزيز تنبونات قال لا تامروش توم سيبالا يا برهان زود يا برهان أكليل دفتشي